مرحبا and welcome everyone to the Dunya Show. I am your host DJ Matab and you are tuned in to PBS. اهلا وسهلا فيكم جميعا في برنامج دنيا. انا معكم DJ Matab وانتم بتسمعونا على محطة PBS.

0: نفسه الدك قرب
1: مارو يا مارو
0: حبيب مارو والله ما عايز اكيد بس اكيد غارو يا ابني انت عبيط انت تقليد مارو طب قولي ليه بتكسب اقل من شبيه مارو فاكس اي موجة انا الكوبتون ماضي كلمة صحكان على الجدران عندي كذا اوبشن ولا شوفتك ما تلعبش القطة لا دي تعودك